0: هي معقل أو للمسرة مشمع.
1: But tell me, is it a fortress or a dwelling of pleasure?
2: قدمة يا عزيز مقدمات.
3: يا مامي يلا.
2: قدم يا عزيز مقدمات.
0: كأنما آنية الماء إذا تشلى به.
1: The vases that contain water look like young girls leaning over the balcony.
4: وراوجاني سيد الرجاله وهدالي في الرجاله.

0: فقت الحسان بحليتي وبتاجي.
1: My virtues will last through the years, as water for the thirst helps the needy.
0: يبدو إناء الماء في كعابد في قبلة المحراب قام يناجي.
2: Este es un lugar totalmente asociado al placer, pero en sus connotaciones más eróticas.
0: ضمنت على مر الزمان مكارمي ري لوام وحجة المحتاج.
3: Y la princesa árabe pudo descansar en paz. Ya realizó su amor en el amor de la cristiana cautiva.
0: ومنحوتة من لؤلؤ شفى نجيها وسال بين جواهر. تحلى بمرفد الجمجين وسال بين جواهر حسن أبيض صافيا. يذوب لجدا سال بين جواهر صافيا. غدا مثل شاب.

0: كمثل محب عيّد بألم في التحقيق غير غمامة
1: وعيّد
0: وهل هي تفيض إلى الآساد منها السواقيا.